وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملك

العدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: مستمعينا الكرام.

0: أرأيتم
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: من أذكار الصباح والمساء، أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح

الشرك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم وبحمده. رواه البخاري. من أذكار

0: صباحي والمساء، قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات. من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
1: ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

العالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه.

الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

له أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم إني أعوذ بك

0: بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الصافات.
1: الدعاء عند نزول المطر.
2: اللهم صيبا نافعا.
1: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
2: مطرنا بفضل الله ورحمته.
1: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
2: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
1: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: بيت الشجر.
1: متفق عليه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة التكاثر.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفرقان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الفرقان. فوائد من

0: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها، وهي الخضوع والافتقار إلى الله تعالى، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله. فلذلك كان الدعاء أفضل العبادات، وما من عبادة إلا وهي متضمنة لدعاء. والله سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه. ومما يستفاد من الحديث الشريف عظم منزلة الدعاء، حيث عده الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والالتجاء والرغبة إليه، أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن الله جعله سببا لتبديل القضاء، وهو القضاء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون

أمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين

الله كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من

0: يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.

ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة سميت باسم رجل تميز بالعلم والحكمة عبر التاريخ، القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي يتلو على أسماعكم سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وصايا ذهبية ذكرت في تلك الآيات الكريمة على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة لقمان.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حامية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج وهود تلفت.
1: اللهم إنا نحتسب يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وارزقنا فيه كل خير، يا من سجدت له الجباه وبكت له العيون وخشعت له القلوب. اللهم اقض حاجتنا وفرح قلوبنا ويسر أمورنا يا سميع يا مجيب.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: الأذكار أحبتنا عبادة عظيمة وخفيفة تتطلب استحضار القلب والعقل، فنكسب رضا الله ونحفظ أنفسنا وتغفر بها ذنوبنا بإذن الله، ونتمتع بحفظ الله وحمايته لنا، ونتحصن بها من الشيطان ومكائده.
0: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين. هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه.
3: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عمّة، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة تلها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها. فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابي الجليل الشهيد جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل لم يكن معروفا أو مشهورا، وكان شكله عاديا، لم يكن جميلا، بل كان شكله غير مرغوب فيه، وكان خلقه حسن، وكان فيه دعابة، ويحب أن يضاحك الناس ويمازحهم، وكان أعزبا رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جليبيب، هل تريد أن تتزوج؟ فقال جليبيب رضي الله عنه: يا رسول الله، ومن يقبلني؟ أنا رجل فقير، وشكلي ليس مقبولا عند كثير من الناس، وأنا ليس عندي النسب الذي يجعلني مرغوبا عند الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم خطب له إحدى بنات الأنصار،

فقال لأبيها: أريد ابنتك للزواج. فرحب الرجل وفرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد الزواج من ابنته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريدها لنفسه، لا يريد أن يتزوجها، بل يريدها زوجة لهذا الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. فقال هذا الرجل: أمهلني يا رسول الله لكي أذهب إلى أمها وأخبرها بهذا الأمر. فذهب هذا الرجل إلى زوجته وأخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتهم للزواج. فرحبت الأم بهذا الأمر وفرحت وقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من نعطيه ابنتنا. فأخبرها زوجها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتهم لكي يزوجها للصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. فرفضت هذه المرأة أن تتزوج ابنتها هذا الرجل وهو جليبيب رضي الله عنه، والسبب أنه رجل فقير وأن شكله ليس مرغوبا فيه. فقرر الأب أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن زوجته قد رفضت هذا الزواج وهذه الخطبة. فقالت البنت المخطوبة: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد طلبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاقتنع الأب والأم بكلام هذه البنت ووافق على هذا الزواج، وبفضل الله عز وجل تزوج جليبيب رضي الله عنه هذه المرأة الصالحة. وبعدها مرت الأيام وتجهز المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج في غزوة من الغزوات لقتال أعداء الإسلام. فخرج جليبيب معهم رضي الله عنه وأرضاه وصار يقاتل الكفار حتى لقيه 7 من هؤلاء الكفار، فصار هو لوحده يقاتلهم حتى قتلهم وقتلوه، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن انتهت المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم: هل تفقدون من أحد؟ من تفقدون من الصحابة الكرام الذين ماتوا في هذه الغزوة؟ فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا قد استشهد، فلان وفلان وفلان. ثم قال لهم أيضا: من تفقدون؟ فقالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. بدأوا يعددون الأسماء ولكنهم لم يذكروا اسم الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا. أين جليبيب؟ إنني أفقده. فبدأوا يبحثون عنه بين القتلى فوجدوه ميتا مستشهدا وبجانبه 7 من الكفار قد قتلهم هو رضي الله عنه وأرضاه. فأتى له النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عنده رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، هذا جليبيب مني وأنا منه. فجليبيب كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان جليبيب رضي الله عنه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشرف الله هذا الصحابي الجليل، وذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حمله بيديه صلى الله عليه وسلم وذهب به ووضعه في قبره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا شرف عظيم أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه عليه الصلاة والسلام يضع هذا الصحابي الجليل جليبيب في قبره فرضي الله عنه وأرضاه. إخوان المستمعين، أخوات المستمعات، نستفيد من هذه القصة أنه ليس شرطا أن يكون الفقير والضعيف وغير الجميل أنه غير سعيد. السعادة ليست مربوطة بأن يكون الإنسان غنيا أو أن يكون قويا أو أن يكون جميلا، بل هذا الأمر رزق من الله سبحانه وتعالى، يعطي هذا المال ويمنع هذا من المال، ولكن أمر السعادة هي من أرزاق الله عز وجل. فربما ترى شخصا غنيا قويا جميلا ولكنه لا يملك السعادة وهو في كآبة كبيرة، فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نذكر لأبنائنا قصص هؤلاء الصحابة العظام والتابعين الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نجعل هؤلاء الرجال هم القدوات لأبنائنا لكي يستفيدوا من حياتهم ومن طريقة تعاملهم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسبب حبهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي العدنان صاروا من أهل الجنان. فلذلك لا بد علينا أن نربي أبناءنا على حب الصحابة الكرام وعلى حب طريقتهم واتباعهم لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة العبد الذي كرر الذنب وكرر التوبة، فيا ترى هل قبل الله توبته؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح، فوائد ذكر الله تعالى عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها. وكلما ازداد العبد إيمانا تعلق بخالقه جل وعلا. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استغفرت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا

0: النور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح.
3: يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف، مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين. وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي

0: من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر، والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم يا من تم نورك فهديت فلك الحمد، ويا من عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتكفينا فيها من حاجاتنا. اللهم اجعلنا عونا لأهلها وأخرجنا منها سالمين، واكفنا شرها، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا به إلى

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ، يتلوها على أسماعكم الكريمة الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي ما تيسر له من سورة سبأ.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

0: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم

معهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمده.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة مباركة لسورة غافر.
3: اللهم
4: اللهم
3: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
4: اللهم
3: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة مرتلة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وتلاوة لسورة النمل.

0: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنفال.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري, صدري.

صبري, صبري, صبري وقلت به حيلتي, حيلتي يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النور.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الزخرف، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الزخرف، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة لقمان، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه،

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ليلة من الليالي خرج رجل يحمل صدقته، لا يريد بها مدحا ولا شهرة ولا ثناء من الناس. خرج في ظلمة الليل حين تهدأ العيون وتخلو الطرقات ويكون العمل أقرب إلى الإخلاص، لأنه بين العبد وربه. كان يريد أن يتصدق، يريد أن يضع شيئا من ماله في يد محتاج، يريد أن يزرع خيرا لا يعلم به إلا الله. في تلك الليلة تجول في الحي حتى وجد امرأة محتاجة، نظر في طريقه وشاف في طريقه امرأة يظهر عليها أنها مسكينة ومحتاجة وتحتاج إلى من يساعدها، فوضع صدقته في يد امرأة فتصدق عليها وأعطاها من المال في تلك الليلة، ثم مشى. ثم أصبح الصباح في اليوم الثاني، وأصبح الناس يتكلمون ويتحدثون عن هذه الصدقة وعن هذا الرجل، قالوا تصدق الليلة على زانية. ماذا؟ زانية؟ الرجل أراد الخير، والناس تتحدث وتتكلم أن صدقته وقعت في غير موضعها، وراحت هذه الصدقة على امرأة زانية والعياذ.

فماذا قال هذا الرجل؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. حمد ربه، حمد المولى عز وجل، ما قال ضاعت فلوسي، ولا الحين شو يقولون عني الناس اني تصدقت على زانية وخلاص ما بثق في احد، لن اتصدق، بل قال: اللهم لك الحمد على زانية. يعني يا رب انا اردت الخير ابتغاء مرضاتك، وانت اعلم بمن وصلت اليه الصدقة، ولك الحمد على كل حال. ثم مضى وقال في نفسه: لأتصدقن الليلة بصدقة مرة ثانية. فخرج مرة أخرى يريد الخير ويرجو ثواب الله عز وجل، فصار يتجول في الحي في الليلة الثانية حتى وجد رجلا محتاجا. هذه المرة رأى رجل محتاج، فذهب وأعطاه من ماله، فوضع صدقته في يد رجل. فلما أصبح الصباح تكلم الناس أيضا وقالوا: تصدق الليل على سارق، تصدق الليل على سارق. والناس يستغربون واندهشين، يعني كيف يتصدق هذا الرجل على سارق؟ سبحان الله، مرة أخرى الناس يرون الظاهر ويتحدثون ويلومون ويتعجبون، لكن الرجل هذا لم يترك العمل. ماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم عاد مرة ثالثة، قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج في تلك الليلة الثالثة أيضا، فجلس يتجول في الطرقات وفي الحي إلى أن وجد رجل كذلك، فوضع صدقته في يد رجل. فلما أصبح الناس وأصبح الصباح قالوا: تصدق الليل على غني، تصدق الليل على غني. وصار الناس يتكلمون ويتحدثون مستغربين، شلون رجل يتصدق على شخص غني غير محتاج؟ وهنا قد يظن الإنسان أن الأمر انتهى. ماذا قال هذا الرجل أيضا عندما تكلم الناس عنه بالسوء؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. يعني الآن الصدقة راحت لزانية ثم سارق ثم غني، يعني وين الفقير المحتاج؟ وين المحتاجين اللي المفترض يأخذون هذه الصدقة؟ أين الأثر الذي كان يرجوه هذا الرجل؟ أن يعين محتاجا، أن يعين مسكينا، أن يساعده في أمر ما. لكن صاحب القلب الصادق والعمل المخلص لا يقيس العمل بكلام الناس، ولا يحكم على الخير من ظاهره العاجل. قال: اللهم لك الحمد على زانية، وقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى غني. في كل مرة يصبح الناس يتحدثون عن فعله وعن عمله، يتعجبون منه، لأن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير، لذلك تعجبوا من الصدقة على هؤلاء، وهو يحمد الله عز وجل. فقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف، أو رجل أمين نزيه، أو امرأة شريفة، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فأتي الرجل في المنام، نام هذا الرجل ورأى في المنام رؤيا، وأخبر أن صدقته قد قبلت كما في رواية أحمد. لأنه لماذا قبلت؟ تأمل معي، لأنه كان مخلصا نوى خيرا، لكن لم يتيسر له، فقيل له في المنام، الآن في المنام رأى رؤيا: أما صدقتك على السارق فلعل السارق أن يستعف عن السرقة. ربما يقول هذا يعني مال يكفيني، ويستحي أنه رزق من غير السرقة، ويعرف أن في عباد الله تعالى من يتصدق ليلا سرا على من لا يعرفه، فربما يتوقف عن السرقة. ثم قال: وأما البغي التي تجعل الزنا مهنة لها فلعلها أن تستعف عن الزنا، لأنها ربما يعني كانت تزني والعياذ بالله، ابتغاء ماذا؟ المال، تريد المال، وقد حصلت على المال الذي تريده من خلال هذا الرجل، وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا، فلعلها أن تستعف وتترك الزنا. ثم قال: وأما الغني

فلعله أن يعتبر ويتعظ ويتذكر فينفق مما آتاه الله، وهكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة. فتأمل معي، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. سبحان الله، ويا لها من بشارة! الناس شافوا أن الصدقة وقعت في غير موضعها، لكن الله عز وجل قد قبلها. الناس نظروا إلى ظاهر الأشخاص، لكن الله عز وجل نظر إلى نية المتصدق. الناس قالوا زانية وسارق وغني واستغربوا من فعل هذا الرجل، لكن الله عز وجل فتح أبواب الأثر من حيث لا يظن الناس. أما الزانية لعلها أن تستعف عن الزنا، تأخذ ما يكفيها من المال لكي تترك الزنا، وكذلك السارق لعله أن يستعف بها عن سرقته، يأخذ هذه الصدقة ثم يترك السرقة ويكفيه المال فيترك هذه المعصية. كذلك الغني لعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ويتذكر الرزق الذي لديه. وهنا نقف أمام معنى عظيم: ليس كل أثر تراه اليوم لابد أن ترى أثره في لحظته وتظهر ثمرته ونتيجته في وقتها. قد تكون وتقول كلمة طيبة لشخص ما ولا ترى أثرها الآن، قد تنصح وتوجه وربما لا ترى أثر هذه النصيحة والتوجيه في وقتها، وقد تصدق على إنسان ولا تعلم ماذا صنعت هذه الصدقة في قلبه وفي حياته، قد تساعد محتاج فتظن أن الموضوع بسيط، ربما يجعله الله بداية هداية وعفة وتوبة وحياة جديدة. هذا الرجل خرج بصدقة فصارت صدقته رسالة، رسالة للزانية أن هناك باب للعفة وأن الله يفتح لعباده أبواب الستر، ورسالة للسارق أن الرزق يأتي بالحلال فلا تمد يدك للحرام، ورسالة للغني أن المال الذي عندك ليس لك وحدك، وأن غيرك ينفق سرا ليلا، فماذا أنت صانع بما آتاك الله؟ سبحان الله، قد يشارك الإنسان في عمل خير ربما ما ينظر إلى أثره ظاهرا، قد يتصدق ما يعرف أين انتهت هذه الصدقة، لكن المؤمن يعمل لله. نعم، نحن نحرص أن نضع الخير في موضعه، أن نتحرى المحتاج، أن نحسن التخطيط، أن نكون حكماء في العطاء، لكن إذا صدقت النية، إذا صدقت هذه النية وبذل الإنسان وسعه ثم جاءت النتائج على غير ما يتوقع فلا يحزن ولا ييأس. كذلك يجب علينا أن لا نستعجل الحكم على الناس. اليوم كم من إنسان نراه على معصية، لأننا نراه على معصية فنغلق في وجهه أبواب الخير. كم من مذنب يحتاج إلى فرصة، كم من عاص ينتظر يد رحيمة تعينه على التوبة لا تعينه على المعصية، أن نفتح له باب العفة والتوبة. كم من شاب وإنسان وقع في خطأ فاحتاج إلى من يأخذ بيده لا أن يطرده وأن يبعده. كم من فتاة ضعفت فاحتاجت سترا ونصحا وتوجيها. كم من فقير، كم من محتاج، كم من مدين لو وجد من يعينه بالحلال لاستغنى عن أبواب الحرام. هنا يظهر أثر المجتمع المؤمن، المجتمع الذي لا يفضح بل يستر، لا ييأس من الناس بل يفتح لهم أبواب التوبة والرجوع، لا يحكم على الإنسان من ماضيه فقط بل أن يرجو له الهداية. من أعظم ما نتعلمه في هذه القصة أن العمل لله لا يضيع، النية الصادقة ترفع العمل، وأن الإنسان إذا أراد الخير وبذل سببه فالله أكرم من أن يخيب رجاءه. نتعلم أن الصدقة كذلك فضلها عظيم. أوصيك ثم أوصيك ثم أوصيك بالصدقة يوميا أيها الأحبة، أوصيكم بالصدقة، لا تنقطعوا عن الصدقة ولو بالقليل ولو 100 فلس. لا تحرم نفسك دعاء الملك، وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا،

0: يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كل يوم خصص لك مبلغ بسيط تبرع فيه، تصدق، عود نفسك على الصدقة، فوالله لهي النماء في أموالك. هذه الصدقة الصغيرة هي الاستثمار الحقيقي لمالك في الدنيا في ميزانك للآخرة. يكفيك فضل الصدقة في السر أن تكون سبب المغفرة من ذنوبك. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العطاء والصدق في النية، وأن يجعل صدقاتنا سببا للهداية والعفة والستر والإصلاح. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

الضمائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة يونس.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي جزء تبارك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.

البشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلا على أسماعكم الكريمة هذه التلاوة المباركة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على

0: والمغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى.
3: بسم

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
5: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة سورة الفرقان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة الفرقان استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة تلاها على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة. الله

0: لما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحقاف.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
2: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

0: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ خالد الجهيم يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت من تسجيلات عام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد الجهيم تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت من تسجيلات عام 1438 من الهجرة.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: إن الله تعالى فرض الحج والعمرة بمكة المكرمة لكرامة خاصة جعلها الله فيها، ومن كرامات هذا المكان أن الله قد اختصه بأن يكون أول مكان يعبد فيه الله على الأرض، وفي كلا الشعيرتين يطالب المسلم بالطواف حول البيت الحرام 7 أشواط بدءا من الحجر الأسود وانتهاء بالحجر الأسود، وهذا الطواف يتم عكس عقارب الساعة، وهو نفس اتجاه الدوران الذي تتم به حركة كامل الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فالإلكترون يدور حول نفسه ثم يدور حول نواة الذرة في نفس اتجاه الطواف عكس عقارب الساعة، والذرات في داخل السوائل المختلفة تتحرك حركة موجبة، حتى في داخل كل خلية حية تتحرك حركة دائرية، والبروتوبلازم يتحرك حركة دائرية في نفس الاتجاه، والأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، والمجموعات الشمسية تدور حول مركز المجرة، والمجرة تدور حول مركز تجمع مجري، والتجمع المجري يدور حول مركز الكون الذي لا يعلمه إلا الله، كلها عكس عقارب الساعة، أي مثل اتجاه دوران الطواف حول الكعبة. ولذلك نعتبر أن الإعجاز في اتجاه الطواف مع نفس اتجاه الكون هو سنة فطرية فطر الله تعالى كل شيء عليها، وأراد عباده المؤمنين أن يخضعوا لهذا الناموس الكوني فيتفقوا مع باقي أجزائه في هذه الحركة التي يجب أن يقوم بها المسلم ولو مرة واحدة إن كان قادر عليها. وأمام هذا الإعجاز لا نملك إلا أن نقول سبحان الله العظيم أبد الآبدين.
2: وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: تأملات قرآنية.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم

إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار. الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد.

0: رواه البخاري. صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيث.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة النحل. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها عليكم الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ليلة من الليالي خرج رجل يحمل صدقته، لا يريد بها مدحا ولا شهرة ولا ثناء من الناس. خرج في ظلمة الليل حين تهدأ العيون وتخلو الطرقات ويكون العمل أقرب إلى الإخلاص، لأنه بين العبد وربه. كان يريد أن يتصدق، يريد أن يضع شيئا من ماله في يد محتاج، يريد أن يزرع خيرا لا يعلم به إلا الله. في تلك الليلة تجول في الحي حتى وجد امرأة محتاجة، نظر في طريقه وشاف في طريقه امرأة يظهر عليها أنها مسكينة ومحتاجة وتحتاج إلى من يساعدها، فوضع صدقته في يد امرأة فتصدق عليها وأعطاها من المال في تلك الليلة، ثم مشى. ثم أصبح الصباح في اليوم الثاني، وأصبح الناس يتكلمون ويتحدثون عن هذه الصدقة وعن هذا الرجل، قالوا تصدق الليلة على زانية. ماذا؟ زانية؟ الرجل أراد الخير، والناس تتحدث وتتكلم أن صدقته وقعت في غير موضعها، وراحت هذه الصدقة على امرأة زانية والعياذ بالله. فماذا قال هذا الرجل؟ قال اللهم لك الحمد على زانية، حمد ربه، حمد المولى عز وجل. ما قال ضاعت فلوسي، ولا الحين شو يقولون عني الناس اني تصدقت على زانية وخلاص ما بثق في احد لن اتصدق، بل قال اللهم لك الحمد على زانية، يعني يا رب انا اردت الخير ابتغاء مرضاتك وأنت أعلم بمن وصلت إليه الصدقة، ولك الحمد على كل حال. ثم مضى وقال في نفسه لأتصدقن الليلة بصدقة مرة ثانية، فخرج مرة أخرى يريد الخير ويرجو ثواب الله عز وجل. فصار يتجول في الحي في الليلة الثانية حتى وجد رجلا محتاجا، هذه المرة رأى رجل محتاج

ذهب وأعطاه من ماله، فوضع صدقته في يد رجل. فلما أصبح الصباح تكلم الناس أيضا وقالوا: تصدق الليل على سارق، تصدق الليل على سارق. والناس يستغربون واندهشين، يعني كيف يتصدق هذا الرجل على سارق؟ سبحان الله، مرة أخرى الناس يرون الظاهر ويتحدثون ويلومون ويتعجبون، لكن الرجل هذا لم يترك العمل. ماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم عاد مرة ثالثة قال: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج في تلك الليلة الثالثة أيضا، فجلس يتجول في الطرقات وفي الحي إلى أن وجد رجل كذلك، فوضع صدقته في يد رجل. فلما أصبح الناس وأصبح الصباح قالوا: تصدق الليل على غني، تصدق الليل على غني. وصار الناس يتكلمون ويتكلمون ويتحدثون مستغربين، شلون رجل يتصدق على شخص غني غير محتاج؟ وهنا قد يظن الإنسان أن الأمر انتهى. ماذا قال هذا الرجل أيضا عندما تكلم الناس عنه بالسوء؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. يعني الآن الصدقة راحت لزانية ثم سارق ثم غني، يعني وين الفقير المحتاج؟ وين المحتاجين اللي المفترض يأخذون هذه الصدقة؟ أين الأثر الذي كان يرجوه هذا الرجل؟ أن يعين محتاجا، أن يعين مسكينا، أن يساعده في أمر ما. لكن صاحب القلب الصادق والعمل المخلص لا يقيس العمل بكلام الناس ولا يحكم على الخير من ظاهره العاجل. قال: اللهم لك الحمد على زانية، وقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى غني. في كل مرة يصبح الناس يتحدثون عن فعله وعن عمله يتعجبون منه، لأن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير، لذلك تعجبوا من الصدقة على هؤلاء، وهو يحمد الله عز وجل. فقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف أو رجل أمين نزيه أو امرأة شريفة، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فأتي الرجل في المنام، نام هذا الرجل ورأى في المنام رؤيا، وأخبر أن صدقته قد قبلت كما في رواية أحمد. لأنه لماذا قبلت؟ تأمل معي، لأنه كان مخلصا نوى خيرا لكن لم يتيسر له، فقيل له في المنام، الآن في المنام رأى رؤيا: أما صدقتك على السارق فلعل السارق أن يستعف عن السرقة. ربما يقول هذا يعني مال يكفيني، ويستحي أنه رزق من غير السرقة، ويعرف أن في عباد الله تعالى من يتصدق ليلا سرا على من لا يعرفه، فربما يتوقف عن السرقة. ثم قال: وأما البغي التي تجعل الزنا مهنة لها فلعلها أن تستعف عن الزنا، لأنها ربما يعني كانت تزني والعياذ بالله ابتغاء ماذا؟ المال، تريد المال، وقد حصلت على المال الذي تريده من خلال هذا الرجل، وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا، فلعلها أن تستعف وتترك الزنا. ثم قال: وأما الغني فلعله أن يعتبر ويتعظ ويتذكر فينفق مما آتاه الله، وهكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة. فتأمل معي، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. سبحان الله، ويا لها من بشارة، الناس شافوا أن الصدقة وقعت في غير موضعها، لكن الله عز وجل قد قبلها. الناس نظروا إلى ظاهر الأشخاص، لكن الله عز وجل نظر إلى نية المتصدق. الناس قالوا زانية وسارق وغني، واستغربوا من فعل هذا الرجل، لكن الله عز وجل فتح أبواب الأثر من حيث لا يظن الناس. أما الزانية لعلها أن تستعف عن الزنا، تأخذ ما يكفيها من المال،
لكي تترك

0: الزنا، وكذلك السارق لعله أن يستعف بها عن سرقته، يأخذ هذه الصدقة ثم يترك السرقة ويكفيه المال فيترك هذه المعصية، كذلك الغني لعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ويتذكر الرزق الذي لديه. وهنا نقف أمام معنى عظيم، ليس كل أثر تراه اليوم لابد أن ترى أثره في لحظته وتظهر ثمرته ونتيجته في وقتها. قد تكون وتقول كلمة طيبة لشخص ما ولا ترى أثرها الآن، قد تنصح وتوجه وربما لا ترى أثر هذه النصيحة والتوجيه في وقتها، وقد تتصدق على إنسان ولا تعلم ماذا صنعت هذه الصدقة في قلبه وفي حياته، قد تساعد محتاج فتظن أن الموضوع بسيط، ربما يجعله الله بداية هداية وعفة وتوبة وحياة جديدة. هذا الرجل خرج بصدقة فصارت صدقته رسالة، رسالة للزانية أن هناك باب للعفة وأن الله يفتح لعباده أبواب الستر، ورسالة للسارق أن الرزق يأتي بالحلال فلا تمد يدك للحرام، ورسالة للغني أن المال الذي عندك ليس لك وحدك وأن غيرك ينفق سرا ليلا، فماذا أنت صانع بما آتاك الله؟ سبحان الله، قد يشارك الإنسان في عمل خير ربما ما ينظر إلى أثره ظاهرا، قد يتصدق ما يعرف أين انتهت هذه الصدقة، لكن المؤمن يعمل لله. نعم، نحن نحرص أن نضع الخير في موضعه، أن نتحرى المحتاج، أن نحسن التخطيط، أن نكون حكماء في العطاء، لكن إذا صدقت النية، إذا صدقت هذه النية وبذل الإنسان وسعه ثم جاءت النتائج على غير ما يتوقع فلا يحزن ولا ييأس. كذلك يجب علينا أن لا نستعجل الحكم على الناس. اليوم كم من إنسان نراه على معصية، لأننا نراه على معصية فنغلق في وجهه أبواب الخير. كم من مذنب يحتاج إلى فرصة، كم من عاص ينتظر يد رحيمة تعينه على التوبة لا تعينه على المعصية، أن نفتح له باب العفة والتوبة. كم من شاب وإنسان وقع في خطأ فاحتاج إلى من يأخذ بيده لا أن يطرده وأن يبعده. كم من فتاة ضعفت فاحتاجت سترا ونصحا وتوجيها. كم من فقير، كم من محتاج، كم من مدين لو وجد من يعينه بالحلال لاستغنى عن أبواب الحرام. هنا يظهر أثر المجتمع المؤمن، المجتمع الذي لا يفضح بل يستر، لا ييأس من الناس بل يفتح لهم أبواب التوبة والرجوع، لا يحكم على الإنسان من ماضيه فقط بل أن يرجو له الهداية. من أعظم ما نتعلمه في هذه القصة أن العمل لله لا يضيع، النية الصادقة ترفع العمل، وأن الإنسان إذا أراد الخير وبذل سببه فالله أكرم من أن يخيب رجاءه. نتعلم أن الصدقة كذلك فضلها عظيم. أوصيك ثم أوصيك ثم أوصيك بالصدقة يوميا أيها الأحبة، أوصيكم بالصدقة، لا تنقطعوا عن الصدقة ولو بالقليل ولو 100 فلس. لا تحرم نفسك دعاء الملك، وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم خصص لك مبلغ بسيط تبرع فيه، تصدق، عود نفسك على الصدقة، فوالله لهي النماء في أموالك. هذه الصدقة الصغيرة هي الاستثمار الحقيقي لمالك في الدنيا في ميزانك للآخرة. يكفيك فضل الصدقة في السر أن تكون سبب المغفرة من ذنوبك، وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العطاء والصدق في النية، وأن يجعل صدقاتنا سببا للهداية والعفة والستر والإصلاح، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم.

من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من شر الأشرار
1: وكيد الفتن هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. الأذكار.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله تبارك وتعالى. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها وإياكم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه،

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم خاشعين إلى سورة سبأ بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
4: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء عم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش،

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء عمة. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: أذكار الصلاة دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: نفخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك.

0: الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
2: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
3: سبحان ربي العظيم وبحمده.
1: سبحان

0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء.

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم.

كل ذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية التلاوة. حلية التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. طبعا نعتذر عن هذا التأخير الذي خرج عن إرادتنا، ونرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم على مائدة القرآن الكريم. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن الساعات ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية في البداية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وبارك فيكم، وارحب كذلك بالمشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهند سالم والشيخ أحمد ولي جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وبارك فيكم، وننتقل معكم مستمعينا إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
5: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.
1: إذن من خلال الاتصال بهذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم مستمعينا الكرام والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. طبعا نرحب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي مجددا، وكعادتنا نبدأ درس اليوم بدرس التجويد. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: هل أتاك حديث موسى؟
6: هل أتاك حديث موسى؟
2: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس

0: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: اذهب إلى فرعون إنه طغى
1: فقل هل لك إلى أن تزكى
0: فقل هل لك إلى أن تزكى
1: وأهديك إلى ربك فتخشى
0: وأهديك إلى ربك فتخشى
1: فأراه الآية الكبرى
0: فأراه الآية الكبرى
1: فكذب وعصى
0: فكذب وعصى
1: ثم أدبر يسعى
0: ثم أدبر يسعى
1: فحشر

0: لمن يخشى.
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نبدأ درسنا بالآية 15 من سورة النازعات في قوله سبحانه وتبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى. كلمة هل وكذلك كلمة بل من مسائل التجويد التي ذكر العلماء في كتبهم من حيث الإدغام والإظهار. اتفقوا جميع القراء العشرة برواتهم على أن هل لام هل ولام بل تدغم في اللام والراء بل استثناء، وتظهر عند باقي الحروف. هذا الذي متفق عليه بين القراء العشرة. طبعا هنا هل أتاك تظهر، واختلفوا في حروف أخرى عند بعض القراء. في بعض القراء يدغمون في حروف أخرى غير هل عند اللام والراء، ولكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو أن اللام هل ولام بل تظهر عند جميع الحروف ما عدا اللام والراء. فهل أتاك تظهر اللام عند الهمزة. أتاك، أتاك فعل ماضي، والفعل الماضي أتى ثلاثي همزة قطعية، فلهذا الهمزة تكون ثابتة ومحققة ابتداء وكذلك أصلا. أتاك بعد التاء في ألف، في ألف بين التاء وبين الكاف، ولها رسم الياء، ولها رسم الياء. يعني لو وضعت على هذه، على هذه الضرس ألف صغيرة تشير إلى أن هنا ألف. وطبعا أتى من أتيت، فهي أصلها يائية، أصلها يائية، ولذلك رسمت بشكل بشكل الياء. وفي القراءات منهم من يميل أتيك ومنهم من يقلل أتاك وهكذا، ولكن حفص يقرأها بالفتح أتاك. ما الطبيعي؟ حديث موسى، موسى الواو هنا ما الطبيعي؟ وكذلك عند الوقف نقف موسى بالمد الطبيعي الذاتي الأصلي بمقدار حركتين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ذال ما في شيء غير الهمزة تحقق في الابتداء وكذلك في الوصل. ناداه هنا كذلك مسألة مشابهة لهل أتاك، وهي أن

طبعا أول الناء الألف بعد النون، ألف ثابتة رسما مد طبيعي، ثم في مد ثاني طبيعي بعد الدال والهاء. والرسم في المصحف ليس ألفا، الرسم في المصحف ياء، ووضعت عليها ألف صغيرة تشير إلى أن هذه تقرأ ألفا وليس ياء. وهذه كذلك أن هي أصلها من ناديت، أصلها يائية الألف، فلهذا في القراءات منهم من يميل ناديه ومنهم من يقلل بين ناديه، وأغلب القراء على الفتح ناداه، ولكن بالألف المرققة وليس بالألف المفخمة، لأن الألف لا تفخم في هذه الحالة. ناداه ربه، ناداه هاء الصلة التي انتهت بها الكلمة وقعت بين متحركين، عفوا أنا أقصد ربه، ربه بالوادي، وقعت الهاء ربه بين متحركين قبله ضمة وبعده باء، فأصبح فيها الصلة. أما الهاء في ناداه فيه ليست فيها صلة، يعني ناداه ربه، لما نقرأ نجد ناداه ربه، الهاء الأولي ما نأتي في مد الصلة أو مد الطبيعي أو كالمد الطبيعي، بينما الهاء الثاني هي التي نأتي بها ونشبع الحركة، لأنها وقعت بين متحركين، الأولى وقعت بين ألف وبين الراء، وللعلم أن الراء حكمها التفخيم لأنها مفتوحة. بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس رسما بالوادي لم ترسم بالياء، مرسومة بالوادي من غير ياء. وطبعا لا يمكن أن نقول أن ياء هنا حذفت بالتقاء الساكنين، لأن الياء أصلا لم ترسم لنحكم عليها، ولكن لو وجدت في المصحف لحذفت درجا بسبب التقاء الساكنين. أما الدال فهي دال حركتها أصلية وثابتة. المقدس اللام التعريف المقدس تظهر عند الميم، وطوى هي طوى، هي طوى في قراءة حفص تقرأ طوى، في عند نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب أكثرهم يقرؤونها طوى، طوى من غير تنوين. فالذي يقرأها طوى إذا وقف مثل الذي يقرأها بالتنوين طوى، لأن التنوين تبدل إلى ألف، وهي مرسومة ياء طبعا، ولكن هذه الياء أو الرسم هذا يوقف عليها بالألف. لكن لو نحن الآن في رواية حفص نقرأ طوى، لو وصلنا بالآية التي بعدها كيف نقرأ طوى؟ اذهب، طوى اذهب. في هذه الحالة أن التنوين إذا التقى بساكن في كلمة التي بعدها فالتنوين أكسر، طوى اذهب، طوى اذهب. والذي يقرأها طوى، طوى من غير تنوين هكذا ألف ثابتة، وعندما يقرأها درجة يقول طوى اذهب، طوى اذهب، يعني في كلا الحالتين الساكن يتغير، إما التنوين فتكسر وإن كان ألفا فتحذف. قراءة حفص طوى اذهب في حالة الدرج. اذهب طبعا اذهب فعل الأمر، فعل الأمر الثلاثي، ذهب ثلاثي، ففعل الأمر الثلاثي همزتها تكون وصلية، فهي لهذا هي تحذف في الدرج، بينما عند الابتداء نبدأ بها بهمزة مكسورة. لماذا مكسورة؟ لأن حكم الهمزة الوصلية في الحركة عند الابتداء مبني على الحرف الثالث من الفعل، فإن كان مكسورا أو مفتوحا فنبدأ بكسرة، وإلا نبدأ بالضمة إن كانت مضمومة. اذهب إلى قلقلة في الباء،

0: وقفا وصلا، لأن الباء من الحروف الخمسة القلقلة، إلى ما الطبيعي فرعون إنه طغى، راء مرققة في فرعون قبلها كسرة، إنه النون المشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين، إنه طغى، هاء الصلة، هاء الضمير، هاء المفرد المذكر للغائب، مرة أخرى في هذا المثال وقع بين متحركين فنشبع الحركة فيها ويتولد عنها واو مدية تمد كالمد الطبيعي، إنه طغى. وطغى طبعا إذا وقفنا أو وصلنا فالألف التي تنتهي بها الكلمة تثبت بالمد الطبيعي وقفا ووصلا. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لام، فقل هي لام الفعل تظهر عند جميع الحروف ما عدا عند اللام والراء. هل لك، هل أتت هنا بمثال آخر، لكن هنا أتت بمثال الإدغام، هل لك، لام أدغم في اللام من باب المتماثلين، وعندما يكون الإدغام المتماثل بالمناسبة ما هو الإدغام المتماثل؟ هذا المصطلح ما معناه؟ أخواننا في الاستوديو،
1: حرفين متماثلين الشيخ،
0: إيه ما معنى المتماثل؟
1: كاللام الساكنة مع اللام مثلا اللام المتحركة،
0: صحيح،
2: فقا مخرجا وصفة،
0: يعني المخرج والصفة،
1: والصفة. نعم.
0: موحدة،
1: نعم.
0: اللام واللام، قاف قاف، كاف كاف، جيم جيم، ولا يكون الحرفين متماثلين إلا إذا كان المخرج واحد وتطابق الصفات، هو التماثل، يعني شيء ومثله.
1: نعم.
0: من هذا الباب هل لك، ويكون دائما إدغاما تاما المتماثل، إلى أن مد منفصل جائز، ألف بعدها همزة سبب للمد، ويمد بمقدار التوسط أو 4-5 حركات في رواية حفص. أن تزكى، إخفاء النون ساكن عند التاء، تزكى نقف بالمد الطبيعي، طبعا هذا التزكى رسمت كذلك بشكل الياء الألف فيها. وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك ما في من أحكام التجويد، إلى ما الطبيعي ربك، تفخيم الراء المفتوحة، فتخشى ما الطبيعي في الألف، والحذر من تفخيم التاء، بعض الطلبة يقرون فتخشى فخمون التاء لأجل الخاء، فالتاء إذا فخمت انقلبت إلى طاء لأن المخرج واحد. فأراه الآية الكبرى، فأراه، فأراه، الراء مفتوحة وبعدها ألف كذلك تفخم، فأراه الآية، الهاء هنا الضمير وقعت بين ساكنين، ما قبله ساكن وما بعده ساكن، فلا إشباع في الحركة، فقط أداء الحركة الضمة. فأراه الآية، الآية همزة ال أولا تحذف، والآية لام التعريف تظهر عند الهمزة ومسماه إظهار قمري. آية أصلها أأية، أصلها أأية، وهمزة مبتدأ بهمزة مفتوحة ثم همزة ساكنة، وأبدلت الهمزة الساكنة إلى ألف في قواعد اللغة، إذا التقت الهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، كما الحال هنا تبدل إلى ألف وقبلها فتحة. فأراه الآية الكبرى، الكبرى قلقل في الباء ورام والألف تفخم. ونحذر هنا كذلك من تفخيم الهمزة في كلمة فأراه، لأن كثير من يقرأ فأراه يبدأ بتفخيم الهمزة قبل الانتقال إلى الراء، أصلها الترقيق

0: وهي كذلك، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ما في غير الألف عند الوقف وكذلك الوصل. وللعلم أن الألف هنا تفخم لأن ما قبله حرف تفخيم، ولكن وعصى وليس وعصى بتفخيم العين، العين ترقق. ثم أدبر يسعى، يسعى كذ الراء مفخم في أدبر، ويسعى الكلمة تنتهي بالألف كما الحال في الكلمات أو في وصل السورة ما قبلها تثبت الألف، ولكن الحذر من تفخيم الباء. ثم أدبر يسعى وليس ثم أدبر يسعى، الباء حكمها الترقيق دائما، ما في ولا حالة أن الباء تفخم. فحشر فنادى تفخيم الراء، فنادى مد في ألف ومد في بعد الدال، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال ما الطبيعي أنا ربكم. كلمة أنا في كل القرآن تنتهي بألف وفوقها صفر مستديرة، هذه الصفر المستديرة بمعنى أن ما تحته من الحرف تثبت وقفا فقط وتحذف عند الدرج، ولهذا نقرأ أنا ربكم وليس أنا ربكم، أنا ربكم، أنا فتحة فقط، ربكم مفتوحة الراء تفخم، ربكم الأعلى اللام أعلى تظهر عند الهمزة، وكذلك المد الطبيعي في الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لفظ الجلالة في فأخذه الله تفخم لأن ما قبله ضم في حالة الوصل وفتح في حالة الابتداء، في كل الحالتين تفخم. نكال الآخرة ما الطبيعي نكال، والآخرة الراء مفخمة حكمها التفخيم لأنها مفتوحة، والأولى الأولى في مد في الواو، هذا المد يسمى مد بدل، وتنتهي الكلمة بألف كحالتها التي سبقتها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن مشددة النون غنة، وفي ذلك ما الطبيعي في كل الكلمتين، لعبرة القلقلة في الباء ساكنة تقلقل قلقلة صغرى، والراء مفتوحة، لعبرة، لعبرة لمن، إدغام التنوين في اللام، وإدغام التنوين في اللام يكون إدغاما تاما من غير غنة، لمن يخشى، بينما النون الساكنة تضغم في الياء بالغنة لأن الياء تضغم فيها النون بفتح الخيشوم ففيها غنة، ولهذا يسمى إدغاما ناقصا. يخشى نقف على الألف بالمد الطبيعي، ولكن لا نفخم الياء، لمن يخشى وليس لمن يخشى كما يفعله كثير من الطلبة، والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من فوائد في شرحكم تجويديا لهذه الآيات الكريمة، وسوف نواصل إن شاء الله ما تبقى من سورة النازعات في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. إذن مستمعينا ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم بعده، فابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأجدد التحية لمشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
3: الله يحييك.
2: وكذلك مشايخنا الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. و

0: نستقبل معكم مستمعينا أولى مكالمات هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا، من معنا؟
1: معك محمد المريسي.
0: حياك الله يا شيخ محمد.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا، حياك الله، تفضل.
1: أهلا وسهلا، الله يجزيك
2: خير. هلا أستاذ محمد.
1: أهلا شيخنا الفاضل.
2: الله يعافيك شيخ. نبدأ إن شاء الله اليوم من الآية 30 من سورة يوسف. وقال نسوة في المدينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
2: بين الزاي في العزيز.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا

0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته
1: فرخ الراء
0: عن
1: والواو
0: نفسه
1: را والألف را
0: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين
1: عد مرة ثانية وليكونن
0: من الصاغرين
1: من الصاغرين خليك على
0: من
1: تفخيم الألف
0: الصاغرين
1: نعم
0: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له
1: أعد مرة ثانية
0: ربه فصرف عنه كيدهن
1: أرجع وأعد أصب إليهن وأكون من الجاهلين صلح الوقف
0: أصب إليهن وأكون من الجاهلين

هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال

أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا.

0: ونراك من المحسنين.
1: حسبك، جزاك الله خير أخي محمد، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لك يا شيخ محمد، حياك الله. نعم شيخ جعفر.
1: نعم، هذه الآيات حقيقة يعني يحتاج للطالب أن يركز. الآيات معظم الكلمات يعني حركات متغايرة،
2: نعم،
1: وانتقال من مخفف إلى مشدد وهكذا. يعني مثلا لا يسجنن أو لا يسجنن، لاحظ. فهذه حركات متغايرة كثير ما يقع فيها الطالب. عموما في الكلمة ود أن أذكرها وهي قلنا حاش لله. كلمة حاش لله يعني في قراءتين، حاشا لله، في قراءة حاشا للإمام أبو عمرو البصري، ولكن قراءة الجمهور بما فيهم حفص حاشا لله. فالحذر أنك تضيف ألف بعد الشين لأن ليست هذه القراءة. إن هذا إلا ملك كريم. بعض الطلبة يقولون ملك، ملك وليس ملك. كذلك فذلكن الذي لمتنني، نراعي الحركات في هذه الكلمات. وأصب إليهن، نراعي عدم إشباع ضمة الباء. طيب في مكالمة؟
2: نعم، هناك مكالمة تنتظر، هناك الكثير من الكلمات أيضا. نعم. يعني يجدر بفعلا المعلم أن ينتبه لها. معنا هذه المكالمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: معك عبد العزيز جنواحي.
2: حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
3: الله يحييك.
2: تفضل.
1: تفضل. حيا الله شيخ عبد العزيز.
3: الله يحييك.
1: تفضل من الآية 37 من سورة يوسف.
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما.
1: تقرأ بفصل المفصل؟
3: إيه.
1: طيب.
3: من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي.
1: أعد مرة ثانية. أعد الشيخ. ابدأ من أول.
3: طيب. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: آباء شيخ، آبائي في توسط ما في طول. واتبعت
3: يعني كم حركة؟
1: أربع حركات أو خمس.
3: أربع في الألف وفي الياء.
1: آبائي بعد الباء
3: إن شاء الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: ويعقوب لما تقف يكون قلقلة بس شوي أوضح من كذي أكبر
3: إن شاء الله.
1: طيب تفضل.
3: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى.
1: معلش أنا بس كان يصحح الوقف ماشي
3: اللي هو من شيء

0: عاد ما كان لنا، عاد مرة ثانية نسمع.
1: ما كان لنا
0: آه.
1: أن نشرك بالله من شيء.
0: أنت الآن وسطت المد هنا في المتصل، بينما المثالين السابقين مديت فيهم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لنا أن نشرك هذه، أما لنا أن نشرك أنت ما مديت هناك في، لما في البداية لما قرأت ترزقانه إلا نبأتكما، بعدين آبائي إبراهيم، بعد ما مديت، بينما هنا أنت مديت المد المنفصل، وأن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة ثانية. رواية حافظ بطريق الشاطبي يقرأ بالتوسط مثل المتصل، مثل بعض، ولكن من
1: اللي هو
0: طرق
1: أربعة.
0: أربعة، لكن من طرق أخرى غير شاطبية، في وجوه يقرأ بالقصر، ولكن تلتزم فيه، تلتزم فيه، أو أنك اقرأ بالتوسط. وأنصحك تقرأ بالتوسط، لأن هذا الغالب على قراءة الناس في البحرين.
1: إن شاء الله.
0: ما كان لنا،
1: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون

0: إلا
1: أسمان، أسمان سميتموها،
0: أسماء
1: أسماء،
0: سميتم
1: أسماء
0: نعم
1: منونة، منونة.
0: أسماء

0: ماؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: حسبك أخوي عبد العزيز، أنت درست تجويد أو تدرس في مركز؟
0: المستوى الأول
1: ما شاء الله، زين واصل. طبعا ما شاء الله قراءتك زينة وحروف جيدة وحركات كل شيء، بس ضبط المدود هذه شوية إلى الآن ما أخذت عليه، لكن هاي إن شاء الله أمر هي، مو يعني مو ذاك الصعب، بس استمر.
2: موفق إن شاء الله يا
1: الله
2: شيخ عبد العزيز، موفق دائما. شكرا جزيلا لك، ونرجو لك التوفيق، وأن تشاركنا أيضا مرة أخرى في البرنامج. شكرا. نعود إليك شيخ جعفر وإلى المشايخ الكرام هنا في الاستوديو. نعم
1: تفضلوا أيها المشايخ. تفضل الشيخ أحمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

0: أنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: حسبك بارك الله فيك. تفضل شيخ فهد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله

تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ف

يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

0: حسوك بارك الله فيك وسلمتم.
1: أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تلوتموه وعلى تفضلكم بالحضور في استوديو الإذاعة في هذه الحلقة من برنامج حلية التلاوة. لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر جناحي، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ جعفر، وكذلك المشايخ الكرام الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، جزاكم الله خيرا، وكذلك

لكل مستمعينا الذين استمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة وشاركونا كذلك بتلاوتهم، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. آمين. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة، لكم من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

عوجا أولئك في ضلال بعيد.

أصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستغفر

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

الْوَعِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

تفعل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: نبشر صاحب الحسنى ونحن لغيره ناصح،

0: حقه واضح.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم، الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا، أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره، وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما، ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم

0: كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه، انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنعام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المؤمنون. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة هود.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه.

0: استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر

عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
3: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فيكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ذلك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: فضلي للكفرة والمفسدين.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.